رب العالمين يجي سورة الشورى أي فك الجروب الله يجمع بيننا وإليه المصير لولمي في الله تجي وقت أمصر دين وقت ينتبه صلى الله عليه وسلم ملكو بين وما بين سقير ووتي تحنا فدو ووتي نال بوستخم من جب نتل بوايا تتبيع أهواءهم بلتقسين بنا نتل بوخل آمنت بما أنزل الله من كتاب بكتير بي الله واتقمناكم جرم بوؤمن في أعدل بينكم دمنا ديغل ما معنسين ديغل جرم بنا البنغوان لأن يالله ما يسمي برام ديسين برام جرم نعمل بنا يالله سمي سمي جف ناكم ومين مم سمي جف jom ñu té balay amu suñu digënté ak seen digënté jom ñu ñëntal ba yalla moy ak moy dajal suñu digënté fukki ba wala ma seen ñun ñëpp ci moom la def loolu ben terminal la ben programme bo xamné kenn ku ne war na ci may xel rawatina ko xamné da nga bëgg def ñu ñëw ci bi di daawa di wote di jëm ci suñu borom tabaraku yalla ne wala jëne ñi nga xamné yuhajjuna fillah ñi nga xamne yuhajjuna fillah dañuy xulo dañuy ciowalo dañuy yonent ci diine yalla gi bala gallam ko ni ci iman ñoña ñi baaji mastujiba lahu ginnaw bi amé ñu tambulé nangul yalla mo ngi day hujjatuhum lay wuñu man la rek ba dahibatun lay men la ñi deggal والذين ظالموا من خمس يحاجون في الله بني خلوق والذين يرانك في دين يلدي نجعلن كورني بدون عبك دين من بعد ما استجيب له جناب الخمين أمن يتم له يلا لأنها من يوني حجتكم سير لي لي ونمن لي داحبة لي من لي inda rabbihim fasal borom luñu mëna wax rek du li jup luñu mëna wax rek du li yalla nangu tabaaraku taala tay wa alayhim ghadabun ñoom yalla dina wacc ci ñoom wala hum azabun shadid ta am nañu mëna ñepp mu leen di xaar bu yoomul qiyamati kon lay wala wax wala ka ci ñu jëñu nit ci leen lool bi fat sama bu ñu xolam nak ابن عباس نال نزلت في طائفة من بني إسرائيل همت بهدي الناس عن الإسلام وإضلالهم ومحاجتهم بالباطل بعدما تأسمي البحر المحيط جتب جلوم نار قتم جلوم كيم الأسفك أثنيت كلم إني وحد ابن عباس جوجو رضي الله عنه وهي سبب النزول من يوم ما تتن يوم كان لبن نسين ترجع القرآن موسح كدف لن دفون بس آية يولي وحل كدف لن دفون ay di yow rek lay waxal do la tax alquran du tuddu ay tour lu baye baye don ci am ni mu tuddu seetu yalla ne allah alladhi yalla yi nga xamni anzala alkitaba mo wacce tere bi bil haqq ci deug wal mizan mo wacce lu tollo ni ci len equilibre bani bani fi sanilim ayatina waxon nañ len al mizan ni nak mizan nak mu di manute yalla ma wacce manute mufassirune yalla yalla faylen ñu dañu tuddé al adl al mizan li anna al mizan yahsul bihi al adl wal insaf tay fa demé ci bitis bi di jënd ci ak mo tege ci lo bi ci poids bi ni sa ndey jor ci plan bi ni sa ndey jor day wacc and ak mom ñu def ci ci ban taw ñu mom mo la la ñom ñaar ñoo tollo nonu ay brandi def nga xamne li nga tek fi dala wone mo li ñoo tollo ku ku ëpp mu jox la akina ya ëpp ku ñew le mo la akina ya ñew le lolu mo di ak manute ci borom tabaraku taala lolu motax mo ci al mizan te itam di ngeen ci do adamay ci bi ci gëna mandu moy biir ak ci do adamay ci bi ci gëna mandu moy biir ndax ci lepp ñoy ñoy dege bu jël ko lu nek su nekké ba nafi lan ci non nek mom la fay nek garat ak yoyu ñu sëgg lu ko ci lepp mom dal tok mom bi yalla
الذي ما يخم أنزل الكتاب ما وتكيرج بالحق تدب والميزان ما وتكيرج ما وتبلانسي نخ ما نتعب قلنا من يومين كمان يومين طيب يومين شكنا يخلون دفر الجنة يومين شكنا يخلون شكوا قلوب نلايا الجنة يومين خمي دلا عميار من سيو دفر الجنة وما يدريك من خمي لعل الساعة قيل بسبنج قريب نكل جلي باو قريب نكل جلي من أم نجوك أقدا مرتين في الاسم الجنة من أن يجوك أقدا مرتين في جنة والاسم الجنة تسوق أسل الجنة أدنى دبدبات الأقدا مرتين جفل تجنب أقدا مرمون وخمم لك نك دوك دف نحن يوم القيامة كو أم الله في أقدا مرتين من رجل تين رباك لون دي لنجوك بس يسجيسة نفق تيوم ينباك لون دي لنجوك بس أن ينك باك لبني يبوال لك نك دابك يب دوك تكرت من جد يلي تلمسل وما يدريك لعل الساعة قريب من خم من نخم لا تي بس تجي تخو خينا بلايا المتخو بس تجي بلايا المتخو نخي من تعالى محمد عليه الصلاة والسلام لأن بيوك يوني أك بس تجي من تجي دي جنتني على بارم لي ستون تي بارم دي تنو كدو سبارم لي أك بارم بني جوكني وطالة لي ستون تي لأن دي جنتني مك على خير من نتول وطف بيجان والعصر إن الإنسان لفي قصر تاكسان جوتنا غانتنا يو لستي جنت بي مولستي أدنى تكي نون لكو ينكي بجان لليوان صلى الله عليه وسلم سورة الشورى آي فك الجرم يا رب يستعجل دنا يكمتي بها الآخرة يستعجل دنا يكمتي بها الآخرة الذين لا يؤمنون به ميرخمنا بها ميرخمنا جمينيكو يستعجل دنا يكمتي بها كي الآخرة الذين لا يؤمنون بها جمنكو نيتو الاخر نيوم دا نيو ياكام تي الاخر واجي نكو ما نكو خاي دون كو نجالال دا والذين امنوا نيغن نيوم مشرقون منها نيغي تيكي خائفون وجلون من خيامها نيار ياكام تي الاخر ناخ دون نكو yalla ci seen waxtan sax dañu kaffi alakha nan ah yalla du la ko ten mu yeur mu ne yalla yaatuma toñ yalla ba nga am jëm ngay ah bi mu ñëw mu sant la nga lan mu tere la nga ne ca tere ba ne ah bi mu ñëw te alas wa xam ne wax na ni ku ñu yeuram moy ku yeuram tam kon yastajil biha alladhina la yu'minu la yu'minu biha ñi nga xamni gënë ñu Allah xëre ñom rek ñoko yakam ci dañu gëj ko ah suma dund luma neex def suma faato lu neex yalla def da nga xamul lan moy Allah wa jaay yi ngeen dem Allah xëre rek tabarakallah suñu ben señ alhaji ñu jaay ci lu ba day wax ni mom gi bu ko wuur ni aljanna lay dund wa jaay mu rat lu gëm rat lu tax na sawu sawu ci dem bi la tek say tank tek say loxo la xass la mara ngoy wax sang sang la jëlé la gas am pak bu xut sur le ci bir te buñ ama ñaar yor ba ñett yor bu la waxtu waté mën na am du nekk yow gën yo mo dal te nga xamni moy yoon bi dem aljanna moy yoon bi dem sawara ñaan yoon wu dal ak lu doy na wa te lool non la dalé won Ousmane bin Affan radhiyallahu anhu Ousmane ñi ngi bokkon ci fukk yoon bi won aljanna dem al asharatu mubasharatu bil janna way Ousmane suma san rom ci al qabru day daldi waccalam waram tok fa di joy bu ñu jël ko da ko yalla خنا جملوني أنك من العشرة المبشرة بالجنة خنا جملوني سك لنا خمي دني بيجل الجنة خنا جملوني تلبق من عكب يقول خنا جيب بريون في بحثي وكرب الله إذا سسرح بريون يفهم بني بك مسترح سسرح بريون ينتم لكم منتو يا دت منتو يا فيها لنك نقل نحن عنك ونعل دنا ربي تتو خير جن فكي جنيا جنيا فكي جنيا خمي سورا يا ينتم Ousmane xana dumul ni akay taw so joy yi ak so tv lu ko waral ñu yoon le yoon le bis bi ma dañ ci ci xam ba baano jot ni akay digënt bobu dal sa bu ma joye moma taxa joy Allahu akbar yalla neena
والذين آمنوا منهم مستقون منها دموتي الأخر ويعلمون يحمي أنها بكتنج الحق ملكتك تلنجم من يتعنيو في أنها الحق ملكتك تلنجم من يتعنيو في شنك الإحساس لنك وعلم عدم الأسماء كلها بني الله جانجا لمنتي بني الله كأدني لفعتها شنجم جم الأخر قلت أنها الحق متعنيكو بل سفجر يبنينا حياء على الصلاة فو دقتي مدي متسبيو يفضل ذكي جب سمو يوم يلي نجد نشي سين بايسالي لك كتاوغي موتي ذكي نوني يسرقوني من حالي موتي الأخر نيكو بيون نولا خول مبانا جس لين مبانا قم لين مبانا وخن يوم بجس تسين يوم جس ليتك نجم الأخر على دمن إن الذين يمارون في الصلاة نيجا خمد من يرنتنا الأخرة أمنات أم لفي ضلال بعيد من تسانك بصير سي واو على دمن إن الذين نيجا خمد يمارون في الصلاة بني يرنت بني يرنت تنجرم مسكنت أمنات أم تبيوه لفي ضلال بعيد من تسانك بصير غير من يعلم من يهود يرير يلي يلي مسلتيهم سورة الشورى آية فك الجرمت يلي يلي الله لطيف بعباده الله يلا لطيف كنية وانتلا لطيف كليرتلا بعباده الجامعي وبر رحيم بالقلب كثير الإحسان به يسيط عليهم من الخيرات والبركات مع عصيانهم يلا كبار التي جاءوا كل يوم كبار المؤمنين في الرسول التي يوم بفض أيه أكبر تجيطور تسلكوا أكلم كوي مي مي أكلم كوي مي مي وقلنا بسيكا في البيضة سيدنا الجسكو خمي تبارك الله توين يالا كي نجرم بدون نيبكو بوليس ولا مخاهد مهم la toñal lu tok non ag sa keur ñu taaj la ciébu jëm nga lekk ciéb bay sax lam daan sax ñu jox la ji nga naan ñu sax lam daan sax ñu jox la ndox mu sedd nga naan ñu sax lam daan sax la tuddu sa la ñaw mu neex nam daan neex te la lay yendo toñ te bo toñ nit ñu yow do def lool ndax nit ñu yow mom boko toñ tabarakalla do la wut ñu la yu xam Allahu latifun bi ibadihi motax mu xatil mu ne latifun bil birri wal fajr حيث لم يخلق جوعا بمعاصيهم حتى البحر المحيط جت الجرم نار قتل جرم كيلومتر افوكات نيم مهاجم ريب يلا دفا ليت تيكي باخ ليت تيكي سفان على قول تخيف يلا خمني نوكي مي اكلن كوي مي مي تنين فنكر سنة ليلة سدام طول لي ننكو دوان تيريكو ليلة سدام طول لي ننكو دوما جغ ديبانس تيريكو waye yalla mom barkalla mi ñu baye rek akale rek yarzuqu man yasha'u yalla moy wërsegal ko ko neex yarzuqu moy wërsegal man yasha'u ko ko neex wa wal qawiy mom moy ko am katan ci al aziz mom moy ko tedd lolu mo tax ba yalla tuma kallu ñu degg aw gal ñom tam jël la fi fu rek nan ko ya latif ya latif bëgg mu yok len astur ya allah tis bëgg mu yok len ay bi ya allah nga def ko jand yoon wa fa am ci ay jëfëñ jëfëñ tawakkal na bi lay jox ya allah tis len la bu la ko joxe ci abiyum yim dafa am ci misal ci ñu nek ci ci defal sen radio ci 5e état ñu bu faal so fi ñewon tay jëm ci ñun nga jaawale xamul fu nek nga def ka essentiel bi yeb ka da fay la ñu rëñ da taxaw da ci ubbe ko ni mu umbe ko bu fekkon fofu ay gayni fa wax te xif bu na seeni li nga dan somb fa nek rek lutax da nga jaawale da nga jaawale lolo tax ko xamne da ngay nek ci ya allah tin fogu demi ni koy war nga xexe ma xam ci lu jar lu jog na ca lu ko moy bo gisee ñepp ne ci nga bëgg ca nek rek man nga ca nek ci nek mo xamni fa lu mu jek mu gënu sa kër gënu so ya nan man ya allah tin nako wadi def won tabarakallah bako wartu ma fekke fam dan waxe ya allah tin kan moy yalla
wa huwa yalla al qawi yini yalla yalla de moy ko am katanti al aziz yini yalla yalla de moy ko tedd ki nga xamni ki fanna def ni al ghalib alladhi la yughalib wa la yudasha moy nga xamni moy nak ñet kenn upp ko dole kala kan mel ne kuy ñew kërëm ñu ngi naqari la ba yini nak ni yalla ko dogal lañ cey tek moy alhamdullahi rabb waaw ñu ci ngeen ñu am yaay leegi ñen balma ñaa yaay leegi dafa gañu dem yalla rek wala ñu papa ay leegi mo fi jëgë dem wala ñu leer gaay yaay wala ñu jé papa am ak ñu ñu ci yoon tabarakallah yoon yépp luñ ci wax dañu akanta yalla man na boole kay yépp kon nak yalla mom al aziz ku jara ra allah ko wax mu rek ya ko ñëm suratu shura ayat fuk ak joom ñent yalla ñu man kan kep ko nek yidi di xeye ka gont ndax beug harf al akhirati mayum al akhirah ko xamni fum xeye al akhirah ko tax xey fum gonté al akhirah ko tax xey fum jankhe al akhirah ko tax xey yalla ñu ko lañu nasib lehu dañu ko dalé ci yaakaram fi harfi ci mayam mom Allah jara tay nga fa nek la yalla misale may ndax ay baykat la dan waxal ci baykat yaangi sul